0: متأملة تمحينا تغسل دماغنا تقولنا انه المشكلة احنا بس حتى جيوش العالم كلها ما
1: تقدر على الحرية
0: وين ما اروح بشوف
1: الحدود سجن الانسان.

0: وين ما اروح بشوف حدود سجن الإنسانية.
1: للا فاري عالم حرة ونهاري حرية.
0: وين ما اروح بشوف حدود سجن الإنسانية.
1: للا فاري عالم حرة ونهاري حرية.
2: Yes.